0: بیخود و مجنون دل من، بیخود و مجنون دل من.
1: For today's hits and all-time favorites. 102.7. It's

0: بیخود و مجنون دل من، بیخود و مجنون دل من.
1: For today's hits and all-time favorites. 102.7

0: station with the
1: best
0: music.
2: It's East FM.
3: It's East FM.
4: Feel the power. Feel the bass.
5: 102.7 FM.
6: سضرب دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
7: Number 1 for today's hits and all-time favorites. 102.7.

0: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.
1: سضرب دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: FM 102.7 East FM.